مو حال كيف ننسى ذيك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول مركب وسط المرصة وفي جنان وريدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فاس الخلاوة

تشوفهم في رياض الزيتون عدب للعشق مغبون العقل يضحاله مفتون او في القلب وقيدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت قلت سادي فاس الخلاقة جريع الكاس والعين كحلايا

اخ يلطف البنات مولات شما لابسة لبسة العجمة خدها مرضى خدها مرضى.